تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك

قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في

سنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما

أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون.

آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته

جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم

معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين

فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون.

لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على

مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح

بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم

قدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا

له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها

أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.

خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن.

أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة

في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك

أيفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها

إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها

بيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم

إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول

الرجيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط

منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا

ما قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب

النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم

إنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به

تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا

فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوق

فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

أعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

مات الرسول كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن

من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوب

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات

يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول

أأحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور

المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح

اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت

بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

شاقوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد

الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم

حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن

ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق

إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق

الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا.

وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد

غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض

إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم

وَذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ

نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا

تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام.

تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا

يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليت يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت

ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.

ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا

عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا.

أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا

من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية.

فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى

ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم

ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات

يعلمون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده.

يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون

يلقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر

أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف

أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي

من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون.

إن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا

يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

وَاستَعِينُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي

ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب

لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى

قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز.

أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة

النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد

تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليهم

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن

من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك

لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوت

مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض

الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء

من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم

لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. ووقع القول

ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفون.

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقال

ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ.

في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد

قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ

جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشاطئ

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم

وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي

ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم

فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا

قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عند

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب

أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام.

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء

قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى

خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أن

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل

النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله

بغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.

من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة

بعده قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه

إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

إن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم

والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات

مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر

بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

يعقلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا

نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلون

فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنجزيهم

فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء

بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين

أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا في

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

ذاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من

رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم

تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم

يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.

من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من

يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

دار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى

وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستطيعون

ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

إن الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم

فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتع

الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر

ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من

ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.

صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقول

بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجه

يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم

مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد

فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا

من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله،

ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا

عصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله

تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد

وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها

فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه

تالله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنين

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح.

إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله

الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك

وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة

مفيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها

ما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم.

أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل

والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من

الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط

القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام

حديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق.

سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه

ضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشر

قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضهم

0: 99.9.
1: اسمعها
0: اسمعها
1: تعشقها
0: تعشقها
1: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير
4: يا صباح الانوار،
5: طيب الله صباحكم،
6: اسعد الله صباحك،
7: وطيب الله صباحك،
8: يا صباح الرضا،
9: يا صباح،
10: يا صباح الخير،
11: يا صباح الفل،
12: يا صباح البن، بن الكابوس.
13: احلى طريقه تحضير فول كابوسه من دمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
15: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: عبر أثير إذاعتنا،
17: عبر أثير إذاعتنا،
16: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
18: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
19: بل للاختيار الصحيح.
16: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
18: الآن
19: الآن
18: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
16: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
18: الهندسة والحاسبات،
16: العلوم الإدارية والإنسانية،
18: الدراسات العليا والبحث العلمي،
16: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
18: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
16: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
17: خطوتك الأذكى.
18: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
16: 02-368-633 أو 718-4074.
20: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
21: مستشفى الرياض الدولي
20: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
21: بأحدث التقنيات،
20: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
21: لا تنتظر،
20: تطمن على قلبك،
21: تطمن على قلبك.
20: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان،
21: بأمان،
20: وقلبك
21: وقلبك
20: في أياد أمينة،
21: في أياد أمينة.
20: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياده،
21: في مستشفى الرياده
20: الدولي،
21: الدولي.
20: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياده الدولي،
21: مستشفى الرياده الدولي.
20: الرعايه الكامله،
21: الرعايه الكامله.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 99.9.
7: تسعة وتسعون. فاصلة تسعة. اسمعها.
6: اسمعها.
7: تعشقها.
6: تعشقها.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس
10: شاي الكابوس
11: شاي الكابوس
12: شاي الكابوس
1: شاي الكابوس عشرة عمر. لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
14: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
15: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
14: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
15: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
14: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
15: الهندسة والحاسبات،
14: العلوم الإدارية والإنسانية،
15: الدراسات العليا والبحث العلمي،
14: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
15: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
14: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
15: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
14: 02-368-633 أو 718-4074.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: 99.9

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: اسمعها.

0: رؤيا اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح يبدأ بابتسامة ويكبر بالأمل ويزهر بالعمل. أهلا بكم في صباح جديد نكتب فيه صفحة أجمل من الأمس. ولكل من يستمع إلينا الآن في عدنية FM، نتمنى أن يكون هذا الصباح بداية خير وخبر يسعد قلوبكم، ونبدأ صباحكم معنا في عدنية FM. صباح التفاؤل لمن يؤمن أن الغد دائما يحمل ما هو أجمل. صباح النور على الأرواح التي تجيد نشر المحبة والابتسامة والسعادة والأمل والكلمة الطيبة. صباح يليق بأحلامكم ويمنحكم طاقة تكفي لتحقيقها. وما أجمل الصباح عندما يبدأ بصوت يحمل المحبة وكلمة تزرع الأمل من عندنا عدنية FM ومن برنامجكم الصباحي صباح الورد. صباحكم فرصة جديدة، فلا تدعوها تمر دون أن تبتسموا للحياة وتدوسوا على الأحزان والمصاعب. في كل صباح رسالة تقول لنا لا يزال هنالك وقت لنبدأ من جديد. صباح الخير والورد والياسمين لكل من يصنع الأمل رغم الظروف ويختار التفاؤل رغم التحديات. ويا صباح الورد في برنامج صباح الورد مع سمية سمير. وأهلا بكم في رحلة صباحية جديدة نبدأها معكم بالمحبة ونكملها دائما معكم بكل شغف من عدنية FM. متابعينا الأحبة في كل مكان، لكل من يستمع لنا على أثيرنا في عدنية FM، ولكل من يتابعنا على وسائل التواصل في البث المباشر أينما كنتم في داخل عدن وخارجها، في بلادنا الحبيبة أو خارج البلاد، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد معي أنا سمية سمير من برنامج صباح الورد.

دائما متابعة لكل الحب والشكر مني أنا صفية من عدنية اف ام. إذن مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، دعونا نذهب لأولى فقراتنا، وكما عودناكم يجب أن نعلم ما هو أو ما هي أحوال الطقس لهذا اليوم.

مستمعينا الكرام متابعين الأحبة، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله لهذا اليوم الموافق 15 يوليو 2026. وكالعادة نبتدئها مع المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم، وأمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، صنعاء، عمران وصعدة، وأيضا متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات البيضاء، لحج، أبين، شبوة وهضبة حضرموت خلال فترتي الظهيرة والمساء، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات والهضاب خلال الفترة المسائية. بالنسبة لدرجات الحرارة في تعز فهي من 20 إلى 33 درجة مئوية، والطقس فيها صحو غائم جزئيا وأمطار رعدية. أما بالنسبة لصنعاء فهي من 16 إلى 32 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. بالنسبة للضالع فدرجة الحرارة فيها من 21 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة. أما في الضالع فهي من 21 إلى 2 عفوا أما في البعوث لحج أتأسف فهي من 18 إلى 33 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. للمناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا نهارا، وقد تهطل الأمطار متفرقة على صحاري محافظتي حضرموت والمهرة، صحو ليلا جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين أو الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 46 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما بالنسبة لدرجة الحرارة في سيئون فهي من 28 إلى 43 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. بالنسبة لأعتق درجة الحرارة فيها 27 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. في مأرب درجة الحرارة تكون 26 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا

درجة الحرارة 27 إلى 41 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا. وبالنسبة أيضا لبيحان فهي من 25 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا ووجود أمطار متفرقة. بالنسبة للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، فالطقس فيها غائم جزئيا إلى غائم حار ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق الداخلية المحاذية له، وعلى أجزاء من ساحل تهامة، والرياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن، حيث تتراوح سرعتها بين 25 إلى 50 عقدة. وبالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس فيها غائم جزئيا إلى مغبر نسبيا. بالنسبة للمكلا فهي درجة الحرارة 29 إلى 34، والطقس فيها صح إلى غائم جزئيا وهطول أمطار خفيفة. أما الحديدة فدرجة الحرارة فيها من 30 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا وأمطار متفرقة. بالنسبة لسقطرى فدرجة الحرارة فيها 27 إلى 33 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. في زنجبار درجة الحرارة 29 إلى 39، والطقس صح إلى غائم جزئيا. أما في الحوطة لحج فهي من 29 إلى 41 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا. في الحبيلين فهي من 26 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صح إلى غائم جزئيا وسحب ركامية. أخيرا معنا المخاء، ودرجة الحرارة فيها من 30 إلى 37 درجة مئوية، والطقس فيها صح إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا. أما بالنسبة لحالة البحر وارتفاع الموج في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو معتدل يضطرب أحيانا، أما في السواحل الشرقية فهو أيضا معتدل يضطرب أحيانا. بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل، وبالنسبة لمحافظة سقطرى فهو مضطرب إلى شديد الاضطراب.

هذا اليوم الذي هو 15 يوليو 2026. دعونا ننتقل إلى فقرة قضية اليوم ونناقشها معا، ولكن قبل ذلك دعونا أذكركم بأرقامنا لاتصالاتكم معنا ومشاركتنا حول موضوع اليوم. فأرقامنا هي 77468 99 99، 77468 99 99، أو عبر الأرضي 02 85 88 8. نتمنى اتصالاتكم ومشاركتكم معنا حول موضوعنا لهذا اليوم.

مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء، اليوم ليست لدينا قضية ولا نقدر أن نسميها بقضية، ولكن هي مشكلة تواجه بعض الأماكن أو تواجهنا نحن كشعب أيضا كمجتمع في بعض الأماكن بمناسبة الحدث الكروي والرياضي الذي يحدث في هذه الفترة، وهو كأس العالم ومونديال 2026. فموضوع حلقة اليوم يقول: يا ترى هل شاشات المباريات في الشوارع متنفس للشباب، أم هي فوضى مرورية وعائق للعوائل وازدحام في الطرق؟ فلذلك اليوم بنتحدث عن هذا الموضوع بشكل كبير، ونحب أن نستمع إلى آراءكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع. بداية نحن تطرقنا لهذا الموضوع لما حصل في بعض الأماكن والمواقف ولسوء اختيار أماكن هذه الشاشات، والذي سبب فوضى عارمة وازدحام كبير في الشوارع، وسبب إعاقة مرورية وإعاقة حركة للعوائل ولمن هم في الشارع أو في السيارات وإلى آخره. نحن طبعا لسنا ضد كرة القدم أو كأس العالم إلا ذلك، ولسنا ضد المتنفسات للشباب والروح الحلوة اللي بنشوفها في هذه الأماكن. صراحة أنا من الناس اللي لما أشوف الشاشات معلقة في أماكن معينة وأشوف الشباب متجمعين من كل مكان وفي حماس، ومن بين اثنين أخصام في فريقين مختلفين وتشوفوا الرياكشنات أو التفاعل للمشجعين والجمهور الكروي لكل منتخب المنتخبات، إن كان هذا يشجع فريق ما وهذا الآخر يشجع أيضا فريق ما، ولكن نرى دائما هنالك سلبيات لكل شيء يتواجد معنا. فكما هناك إيجابيات لهذا الموضوع، ولكن أيضا لدينا للأسف سلبيات وأشياء جعلت في إعاقة كبيرة لبعض المارين والسكان والناس القريبة من هذه الشاشات. لذلك قبل ما نذهب إلى الفاصل، طبعا أذكركم بأرقامنا اللي هي 774-689-999 أو عبر الأرضي 028-85-1888. بتقبل اتصالات لكن بعد الفاصل، لأنه الآن لا يوجد لدينا الوقت الكافي للرد على الاتصالات، أنا أتأسف. دعونا بس نأخذ لمحة بسيطة حول الموضوع. أسئلة تقول: هل المباراة عندما تكون في الطريق يتحول التشجيع إلى أزمة مرورية؟ هل كأس العالم فرحة للجماهير أم معاناة للمعارف؟ شاشات المباريات هل تسبب عوائق في الشوارع والجولات والأماكن المفتوحة والطرق الرئيسية؟ هل 90 دقيقة من المتعة تسبب ساعات من الازدحام؟ التشجيع حق لكل شخص، ولكن هنالك ساعات من الازدحام تعيق حياة الناس. بين هتافات الجماهير وأبواق السيارات، من يدفع الثمن؟ هل أصبحت شاشات المباريات تعطل حياة الناس؟ هل الترفيه بلا تنظيم يجب أن يحاسب عليه، ويا ترى من هو المسؤول؟ للمركبات أم مدرجات للمشجعين؟ أسئلة كثيرة وكثيرة حول هذا الموضوع. لكم أنتم مستمعين ومتابعين الأحباء، هل تشجيع المباريات يبرر تعطيل حركة الناس؟ فلذلك اليوم بنرد على كل الأسئلة طبعا، وعندنا أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن كما قلنا وبنستقبل اتصالاتكم، ولكن بعد الفاصل، وذلك لضيق الوقت لوقت الفاصل الإعلاني. فلذلك دعونا مبدئيا نقول: تشجيع المباريات لا يبرر تعطيل حركة الناس.
فلذلك لازم أن يكون في أماكن مناسبة لطرح هذه الشاشات بحيث أنها لا تعيق حركة الناس وبحيث أنها لا تسبب إزعاج للساكنين في الأماكن المتواجدة فيها هذه الشاشات. أي نعم نحن مع الترفيه والتعاون والأجواء الجميلة بين الشباب ولكن مش على حساب الناس الآخرين. إذن متابعينا ومستمعينا خليكم معنا بعد الفاصل لنتطرق أكثر وأكثر ونستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع في برنامج اليوم من برنامج في حلقة اليوم من برنامج صباح الورد.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية،
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه ليخا.
3: اسمعها.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادني يا اس ام لون جديد

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء بعد الفاصل الإعلاني، ونقول لمستمعينا ومتابعينا لا تنسوا اتصالاتكم على أرقامنا التالية 77468999 أو عبر الأرضي 02-851-8888. موضوعنا كما قلنا في السابق هو عن الشاشات أو شاشة المباريات في الشوارع، هل هي متنفس للشباب أم هي فوضى مرورية وإعاقة وإزدحام للمرة؟ إذن بداية دعونا نقول لماذا انتشرت الشاشات في الشوارع والأحياء؟ أولا لأنه حدث كروي جميل جدا ومنتظر دائما كل 4 سنين الناس، فهو يعني حدث جميل جدا، ولأن مشاهدة المباريات أصبحت تجربة جماعية، وكثير من الشباب وأيضا النساء والعوائل أيضا حتى اللي ما مش محب للكرة بشكل كبير لكن يشارك في هذا الحدث الجميل والرياضي الجميل، فلذلك يفضلون تشجيع منتخبات وفرقهم المفضلة وسط أجواء مليئة بالحماس والجماعة والهتافات. كما أن بعض المباريات والمبادرات أيضا تهدف إلى توفير مكان مجاني للمشاهدة لمن لا يستطيع الاشتراك في القنوات الناقلة أو الذهاب إلى المقاهي وإلى آخره، وهي مبادرة جميلة جدا وفيها روح جميلة فوق الوصف، ولكن كما قلنا لكل شيء جميل يجب أن يكون فيه سلبيات غير مدروسة أحيانا. معنا اتصال، دعونا نستقبل اتصالنا اليوم. أم حمزة صباح الورد.
1: يا صباح الخير عليك.
0: أهلا وسهلا حبيبتي، كيف حالك؟
1: تمام حبيبي، كيفك؟ تحياتي لك والمتصلين.
0: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
1: وبالنسبة لموضوعك اليوم صراحة أنا بختلف معك شوية، لأنه هذا المتنفس الوحيد لشبابنا.
0: أكيد
1: إذا نحن في البيوت وكبار السن نتابعوا الهاتف ونصيح معاهم.
0: نعم،
1: وأغلب المباريات كانت تجي في آخر الليل، مع هذه المباراة حق الأرجنتين ومصر هي اللي عملت ضجة كبيرة لأنها جت الساعة 7. فأنا أشوف إنه والله إنه هذا المتنفس الوحيد للشباب، منهم يتعرفوا على بعض، منهم يعيشوا بلحظات حلوة ومحبة، منهم يعيشوا في مكان واحد ومفتوح. فأنا أشوف إنه المنظومة لو قلنا إنهم يسببوا لنا عائق أو يسببوا زحمة أو يسببوا مش عارف إيش، هو شهر بيعدي خلاص ما راح نناقش منه.
0: نعم، طيب سؤال أولا، هل خرجتي في يوم من الأيام في الشوارع ورأيتي الزحمة أو الإعاقة المرورية التي تحدث من بعض في بعض الشوارع؟
1: أيوة شفت حتى المرور واقف يتفرغ معهم، وأنا كنت ماشي طريقي وقفت وتفرغت معهم. شوفي هي فرحة حلوة، لا
0: نقصد هي فرحة جميلة، ولكن كما قلنا في إيجابيات أحيانا تكون فيها سلبيات للأسف غير مدروسة نوعا ما.
1: يمكن بس نحن في هذه البلاد معنا هذا المتنفس الوحيد، يعني عملوا شاشة بالمحلة وشاشة بالقلوعة بالقور بكل مكان، الشباب يعيشوا، الشباب محطم، الشباب ما عندهش الفلوس يشتري كروت، الشباب لازم يتابع، لازم يستغل وقت، لازم يفرغ الطاقة اللي داخلته. فكانت والله أني أشوف أنها حاجة حلوة وعطت حياة، وكان إحنا في ليالي سمر من ليالي رمضان.
0: صحيح،
1: والله العظيم حلو، خلوا الشباب يجلسوا وبعدين السنة كلها رتبوا ونظفوا وعملوا، هذا شهر يعني ما فيهاش أي حاجة والله.
0: هو صحيح، الروح تكون جميلة، تكون ما بين المنافسة
1: جدا ما حد انزعاج، ما حد اشتكى، ما حد ومساكن الله يا العدن لا خرج من بيتهم معهم 200 ريال اشتري له طرس الشاي ويتابع.
0: صحيح،
1: يعني أشوف أن هذه عملة خدمة جدا جدا حلوة للشباب، يكفي جمعتهم وينبتهم بمكان واحد سواء مع الفريق أو مع الخصم.
0: صحيح،
1: والنكات والضحكة والصفات، والله أنني أكثر مرة نزلت مع الشباب اتفرجت وجلس يا والدة كيف تدي معاذا وانت معاذا، والله حياة حلوة أنا شفتها والله.
0: من تشجعين؟
1: لأني كنت أشجع مصر بس ميزي جال الدنيا.
0: طيب اوكي، مصر نحن دائما معنا عربي ومعنا اجنبي، من الاجنبي
1: الان فرنسا.
0: اها بفرنسا
1: خط، والله انني اكثر من مره نزلت مع الشباب اتفرجت وجلس يا والده كيف تدي معاذا وانت معاذا، والله حياه حلوه انا شفتها والله.
0: من تشجعين؟
1: لاني كنت اشجع مصر بس ميزي جال الدنيا.
0: طيب اوكي، مصر نحن

0: انطباعك.
1: أيوة حبيبي قضية واضحة واضحة جدا، لأنه معهم العجوز المدلل ميسي حق الفيفا قضية مفهومة أصلا. لكن اللي عجبني في المصريين أنهم روحوا عملوا احتفالات وتكريمات وده كأنهم أخذوا كأس العالم.
0: أيوة يعتبر حدث جميل برضو الوصول
1: جدا جدا
0: نصف النهائيات وكذا.
1: وخلي يا سمية واليوم والله برنامج حلو، وخليه علشان الشباب يكون أحلى وأعلى.
0: أوكي هو أنا ماليش أيدا بهذا، نحن أخذنا اليوم الموضوع.
1: أيوة أيوة خذي انطباع.
0: ايوه بحكم انه في شكاوي جاءت من زي مثلا زي قولت كالتكس في الشارع.
1: بالله عليك قولت كالتكس
0: الزحام
1: الناس اللي في كبير
0: بالشوارع الرئيسي بالشارع
1: الزحام، لكن ما في شوائل ولا عماير ولا شيء.
0: لا في بعضهم في بعض الاوقات، ففي ناس في بعض الاماكن كانت شويه، في اماكن
1: مقفله
0: بالاختيار، اماكن شويه ضيقه.
1: أوكي.
0: في ناس اشتكت. ايوه
1: اوكي
0: نسمع ارائكم انتم
1: حبيبتي. نحن نتحمل حرارة الصيف 6 أشهر، ما بتحملوش فوضى الشهر.
0: خلاص الشعب تعبان قضي الشهر.
1: خلاص أيوة خلاص
0: بقوله بتقول له على
1: خلاص. أيوة خلاص كل كم يوم وينتهي وخليه. والله أنا لما أشوف الحاجة دي أحسن عدن بخير، رغم الأزمات رغم الظروف رغم اللي فيه نحن، والله أنا أشوف أنه بخير بهذه التجمعات الحلوة.
0: الله يديم الأيام وتجمعات
1: الحلوة. صباحك ورد يا حبيبي وتحياتي لكم بقية المتصلين.
0: الله يحييك يا أم حمزة. وهذا كان تعليق أم حمزة إنه شيء جميل، خلونا نفرح يا جماعة، إيش علينا زحمة زحمة استحملوا زي أي زحمة أخرى زي المظاهرات وغيرها وغيرها. فنشوف اتصال إن شاء الله ثانية، ولكن دقائق بس ونرجع لكم.

0: ومعنا اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو راح الاتصال للأسف الشديد. وكما قالت أم حمزة طبعا أنه شيء جميل وحدث جميل, يلا هو شهر وخلونا نفرح. طيب هذه المبادرات هي جميلة جدا للشباب وللأجواء الجميلة اللي فيها الروح الحلوة دائما, فلذلك انتشار الشاشات هي تعتبر مبادرة إيجابية وجميلة جدا, بالذات إذا كانت في أماكن منظمة وفيها تنسيق وفي أماكن مناسبة. فهذه المبادرات في وجود الشاشات تعزز روح المشاركة وتوفر متنفسا للشباب, بحيث أنه متنفسة الشباب ليست كثيرة, وكثير من الشباب لا يجدون أماكن مناسبة للترفيه وغيرها من الأجواء التي تعزز من النفسية لديهم. فالمناسبات الرياضية الكبرى هذه لها نجاح كبير, ونجاحها يعتمد على عدم إلحاق الضرر بالآخرين. معنا اتصال نقول ألو مرحبا أم أحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام, يا هلا وسهلا, صباح الفل.
1: صباح الياسمين لك والأم حمزة والطاقم جميعا.
0: الله يعطيك العافية, أهلا بأحلى مشجعة.
1: أنا أسبانيا.
0: أيوة أسبانيا, حيا بك, أحلى مشجعة قد نقلت لك.
1: كنت ألمانيا فلشلوا
0: خرجوا
1: الآن دحين إن شاء الله إن شاء الله أسبانيا
0: إن شاء الله,
1: لأني أنا شجع برشلونة.
0: أها أنت مع برشلونة, حيا.
1: أيوة يا حبيبي قلبي,
0: حبيبي برشلوني.
1: ونحن المنصورة يا سمية يا حبيبة قلبي. الشاشات الحجاز يعني مساحة ما مش طرقات ما مش جزء يعني,
0: لا خلي ايوه في
1: أماكن يعني متنفس تمام. نعم. ما في زعج
0: في أماكن مناسبة فعلا.
1: وعندنا بالمنصورة عند الكهرباء حاسد. نعم. برضو خبت ما في بس زحمة ولا في بو يعني راح.

0: هناك.
1: يعني انت تشوفين انه في اماكن تكون مناسبه واماكن مش مناسبه.
0: عندنا المنصوره قتلت الحجاز وعند الكهرباء بلوك 4.
1: طب اللي عند الحجاز في عوائل قالوا انهم تضايقوا انهم
0: ولا في عوائل ولا في وضع يا بنتي على ذلك بعد الاربع سنين جالسين بانتظار من عشعش من مات على هذه اللحظه.
1: الله عليك. يعني انت متابعه بشكل كبير للمباراه يا ام احمد؟
0: ها
1: متابعه بضمير مع المباريات؟
0: الحمد لله. لا اصلا احنا معنا التلفزيون حقنا يجيب تيجي المباراة بالتلفزيون.
1: حلو.
0: اه
1: تتفرجي له؟ انا قصدي كل المباراة تتفرجي له ولا حق
0: الفرق؟ تتفرجي له من التلفزيون.
1: ملا كلهم ولا في بعضهم؟
0: لا لا لا الذي المهمة معي.
1: هيا بك والله. من تشجع من اللاعبين؟ تعرفي اسماء اللاعبين
0: المصارية ولا الاجانب؟
1: اي حد من تعرفين كلهم اللي تعرفيه. ايش اسماء اللاعبين؟
0: والله حرام عليك اني ما ادري. يقولوا ميسي. يقولوا ميسي. قلنا ميسي.
1: ما لا ميسي مش بسبانيا. ميسي بالارجنتين.
0: معلش معلش حبيبي.
1: الله يعطيك العافية.
0: المهم تفرج اشوف اللعب. اللعب.
1: طيب بسألك سؤال يا ام احمد.
0: اسألي.
1: لما في الفريق اللي انت تحبيه يعطي جول كيف تسوي؟ كيف تكون فرحتك؟ ايش تسوي؟
0: اصيح لما يقتطع انفاسي.
1: ياسين على انفاسك يا حبيبتي. الله يديم الضحكة.
0: وبعدين يا سمية يا حبيبة قلبي نحن نتعب ونصيح ونصيح الفائدة لهم.
1: ما لا خلاص أهم شيء أنكم تفرقتم وتستمتعتم بالنهاية.
0: المهم نثبت وقولنا للعالم أن نحن متابعين للرجل والمرأة.
1: نعم. الله يعطيك العافية يا أم أحمد.
0: الله حبيبي. مع السلامة يا حبيب قلبي.
1: مع السلامة يا حبيبي.
0: من المخرج اليوم؟
1: أني؟
0: انت حبيبي قلبي. تحياتي العليا ونيفين عبد الله حبايبي.
1: يوصل يا روحي.
0: وعدنان كثير. عدنان كثير. أبشري. كثير كثير.
1: ابشري ولا عليك.
0: مع السلامه.
1: مع السلامه.
0: حفظك الله.
1: الله يحفظك. وهذه أم أحمد واللي قالت إنه بالمنصورة الأمور حلوة جدا وحاجة جميلة وأنا مستنية ونحن نفرح. إيش يعني خلونا نفرح؟ طيب في فوائد اجتماعية كثيرة لهذه التجمعات وهذه المبادرات، منها تعزيز روح التآلف بين الشباب، خلق أجواء احتفالية للمجتمع، تنشيط الأنشطة أو تشجيع الأنشطة الجماعية بدل العزلة، تنشيط بعض الأنشطة التجارية القريبة. في أشياء كثيرة وجميلة. كفاية الروح الحلوة واللمات بين شبابنا في مكان واحد. ومعنا اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. يا ألو. ألو مرحبا. ألو. ألو. أنا أسمع في أصوات ولكن صوت المتصل مش موجود. إذا نحاول مرة أخرى. ودعونا نتجه للسؤال الأهم، هل أصبحت الشاشات سبب في الاختناقات المرورية؟ كما قلنا في السابق في بعض المواقع نعم، خاصة عندما توضع بالقرب من الطرق الرئيسية أو التقاطعات، لأنه يستوي في تجمعات كبيرة من الناس والسيارات مما يسبب الازدحام وبطء حركة المرور. مثلا على ذلك اللي في عند الشامل عند مراسي، مثلا عند الشامل مول في طريق القصر عند جولة كالتكس، سببت ازدحام كثير بحيث أنهم أخذوا من الشارع الرئيسي والشارع يعتبر طريق سريع، وأيضا كثرة الشباب في أماكن بالذات لو كان في عائلات وكذا فكانت في ازدحام كثير للشباب. في ناس تقول لك تبطأت الحركة، في ناس تقول لك شباب ما عرفناش نقزع، بالذات أنه يعني هناك في مطعم في مولات في أشياء ممكن يكون فيها حركة، في ناس تضايقت. بينما الجانب الآخر في ناس تقول لك لا دي حاجة حلوة، نحن نشوف شبابنا متجمعين بحاجة واحدة وفي أجواء مختلفة حماسية ما بين مشجع الفريق وهذا مشجع للفريق الآخر، فلذلك جميلة جدا. لكن أيضا ممكن أن تؤثر على حركة مثلا الإسعاف والمركبات والطوارئ إذا كان في ظرف طارئ، لأنه الازدحام بالطرق الرئيسية يؤخر وصول سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني أو الشرطة. قد تكون الدقائق هذه في الانتظار يعني هي الفاصلة والحاسمة لإنقاذ حياة شخص أو إنقاذ موقف معين. لذلك في بعض الأوقات الازدحام الزائد هذا والسبب في الازدحام يعيق بعض المواقف، ممكن ناس تتأذى من غير منشار. في بعض بعض السكان برضو يقول لك نحن نعاني من الازدحام، نعاني من الضوضاء وارتفاع أصوات المعلقين والجماهير والصياح، أيضا يكون في صعوبة في الدخول والخروج لمنازلنا، ازدحام موقف السيارات. أيضا أهم نقطة تراكم المخلفات بعد انتهاء المباريات. ونحن كما نعلم ما شاء الله علينا يعني شعب نظيف جدا، نأكل ونقدل بالشارع ما نهمش ما نباليش، فبسبب الازدحام وتواجد الناس بشكل كبير تزداد النفايات في المكان، إن كانت أوراق القات، الدباب، الماء، الأكياس وكل المخلفات اللي ممكن تتواجد. فاختيار الشاشات يجب أن يكون مناسب وليس عشوائي، فيختلف من مكان لآخر. في بعض المواقع تكون مناسبة، في شاشات توضع في أماكن تؤثر على الحركة المرورية كما قلنا بسبب غياب التخطيط أو ضعف التنظيم. أيضا يجب أن يمنح التصاريح لوضع هذه الشاشات بدراسة تامة، هل بيكون لها سلبيات وضرر على الغير أم لا. يفترض يكون في تنسيق مع الجهات المحلية المختصة مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة والمرور، حتى لا تتحول المبادرة هذه إلى مصدر إزعاج أو خطر للغير. إذن من المفترض أن تشمل اشتراطات تتعلق بالسلامة، مثلا عدم إغلاق الطرق، ترك مسارات للطوارئ، توفير مواقف مناسبة، تنظيم حركة الدخول والخروج، الالتزام بمستويات الضوضاء المناسبة. فيجب يكون دور كبير للجهات المختصة، يجب أن يكون دورها هو الموازنة بين تشجيع الأنشطة المجتمعية والحفاظ على النظام العام من خلال اختيار المواقع المناسبة ومتابعة الالتزام بالشروط. ويجب نقل هذه الشاشات في أماكن مفتوحة أكثر، نقلها مثلا للساحة العامة أو في الحدائق أو المتنفسات اللي فعلا ما تعطيش أي ضرر لأي أشخاص آخرين. في كثير من الحالات متواجدة فيها الشاشات في الملاعب، في الساحات، هذه مناسبة جدا لتواجد الشباب فيها والمشجعين، الكافيهات وإلى آخره. فتؤثر هنا ما تأثرش كثير على حركة السير أو السكان. إذن هنا يجب أن نجمع بين حق الشباب في الترفيه وحق المواطنين في التنقل بالتنظيم وليس بالمنع. وأنا اليوم أتكلم عن التنظيم والتنسيق وليس المنع التام. نشتري الشاشات، نشتري الروحة الحلوة هذه والتجمع الجميل بين شبابنا وبين الجمهور العربي والتآلف والأجواء الحماسية، يعني من كتر ما المشاعر متضاربة عندي مش عارفة أعبر بشكل جيد. فلذلك يجب اختيار أماكن مناسبة ووضع ضوابط واضحة، ودائما يجب في تنسيق مع الجهات المختصة لإعطائهم الشكل أو القرار الصحيح. يمكن تخصيص أماكن آمنة لمشاهدة المباريات كما قلنا في كثير من الأماكن، من المراكز الشبابية والقاعات المفتوحة، الملاعب، الحدائق، الساحات وإلى آخره. أصحاب هذه الشاشات وهذه الفعاليات الجميلة والاجتماعي الجميلة لنا صراحة أحييهم، لكن يجب أن يراعوا أنه في أنظمة ويجب أن تحترم. يجب أنهم يراعوا اختيار مواقع ما تعقش الحركة المرورية، يجب التعاون مع الجهات المختصة، يجب أهم نقطة تنظيف المكان بعد انتهاء الفعالية وتكون مسؤول على هذه النقطة، لأنه في عمال آخرين بيبكروا الصباح تعابة منهدين، فيكون العمل عليهم متراكم ومتعب جدا عليهم. فأيضا يكون في توفير وسائل تنظيم الحضور، ما يكونش عشوائي وبشكل مزعج لبعض المرة. أيضا يجب أن تتحول هذه التجمعات إلى فعاليات منظمة في الحصول على تصاريح، وجود خطة لتنظيم المرور، توفير مواقف للسيارات، تحديد أوقات مناسبة مع إغلاق الطرق أو منع إغلاق الطرق أو الأرصفة. لذلك يجب دائما أن نقول أنه من حق المشجعين والشباب أن يستمتعوا بالمباراة، ولكن بحيث لا يسبب معاناة لمئات من المواطنين الذين يستخدمون الطرق أو لسكان الأحياء الذي فيها هذه الشاشات أو المباريات. فحق الترفيه مكفول للجميع، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الآخرين، فعندما يتعارض حق مع حق آخر يصبح التنظيم هو الحل، بحيث يستمتع المشجعين دون تعطيل مصالح الناس أو تعريض السلامة العامة للخطر. فلذلك يجب أن نفرح، ولكن نعرف كيف نفرح من غير ما نؤذي أحد نهائيا. يجب أن نكون متحابين ومتعاونين فيما بيننا البين. الجميل أنه نشوف التجمعات هذه بشكل جميل ورائع جدا جدا، في تآلف في يد واحدة، يعني كمية الحماس اللي فيها، يعني حتى في الطرق الرئيسية رجال المرور ممكن يسيب الشغل بيجلس يشاهد المباراة ويتحمس للمباراة، بينسى عمله كمنظم للحركة المرورية من كثر الحماس والتشجيع اللي فيه، فيكون مش قادر انه يسيب المباراة، او بيكون عين هنا وعين هنا. فالناس كلها، يعني حتى احنا النساء كما قلنا، رغم ان احنا مش عارفين المباراة كيف هي، تفاصيل المباراة كيف اللعب كيف وكيف، لكن نجد انه كثير من النساء حتى لو قزعت كما قالت ام حمزة، ناقزة وقس اتفرج ويقسوها، انت مع مين يا خالة، انت مع كيف، من تشجعي، ايش رايك. ففعلا تعطي روح جماعية جميلة جدا جدا فوق الوصف. أنا تقريبا في هذه الأيام قزعت يوم من الأيام وشفت أكثر من شاشة وعليها تجمعات، عليها أجواء جميلة. لمن حضر أو شاهد استقبال مباراة المغرب، كانت جميلة جدا الأجواء بالذات في المنصورة عند الحجاز. الطريقة ذاك نقدر نقول إنه جميل جدا، رغم إنه فيه يكون كان يعني في بنات في عوائل تقزع ذاك الطريق وتروح المولات، فيمكن ضايقت شوية للزحام ولكثرة الشباب وتواجد الشباب، ما أخذتش راحتها في السير. ولكن لو نجي ننظر للجهة الأخرى، كانت أجواء جميلة ما بين الرقص والغناء والترفيه والسعادة وإلى آخره. أيضا في مباراة مصر والأرجنتين، يعني ناس كثير كانت عاملة فعاليات جميلة جدا جدا جدا. هذه الفعاليات جميلة جدا. فلذلك رسالة ختامية أقولها للجميع، الرياضة تجمع الناس ولا تفرقهم، وتسعدهم ولا تعطل حياتهم. فنجاح أي مبادرة لا يقاس بعدد الحضور فقط، بل بقدرتها على إسعاد الجمهور دون إزعاج المجتمع. فحين يكون التنظيم حاضرا يفوز الجميع، المشجع والمواطن والمدينة. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، موضوع جديد من برنامجكم برنامج صباح الورد. كانت معكم سمية سمير، نلقاكم بإذن الله يوم غد بنفس التوقيت.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة،
7: في مستشفى الريادة
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
7: مستشفى الريادة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
12: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن،
12: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: نفسي أبو ندى يظهر، نفسي تراه عيني بقى. طالما بريء مستخبي ليه يا نجم؟ ما تحرمش جمهورك منك، اعمل حفلة زي الأستاذ تامر عاشور ما بيعمل حفلات. يعني أنت هتكون أقل منهم؟ تامر عاشور اتشهر، وإمام عاشور اتشهر، ولا حسام عاشور؟ واضح إن المشكلة في كلمة عاشور، زي ما أنا ملاحظ والله أعلم، إن أي عاشور بيتشهر في البلد دي، من أول عاشور الناجي في توة الغلابة لحد إمام عاشور مس الغلاب، وهو كلنا غلابة. ما تتكبرش علينا يا نجم النجوم، الله يكرمك، اظهر لنا أيها الأسطورة الحية السيد زكريا.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: يس، هو ده يا فيتو،
3: ده بيحاربنا في أكل عيشنا،
2: عايز يقف هالهرمية العالم كلهم.
3: قول عليه يا رحمن يا رحيم.
2: احنا مافيا يا ابني، مافيوزي، ما بنقولش يا رحمن يا رحيم. جود باي مستر أبو ندى، هداروا المنفخة.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
2: Good afternoon يا معلم.
3: يا مساء العسل على عيونك يا معلم المافيا وملك الكبدة كمان.
2: ايه الطريقة اللي انت بتتكلم بيها دي؟
3: مش احنا في المبيضة؟ يبقى نتكلم زي اهل المبيضة يا باشا.
2: برافو عليك، very good، انت شاطر.
3: قول يا لورد هنعمل ايه؟
2: انت جبتي مكان الوقت؟
3: ملوش اي اثر في اي حتة،
2: ما حدش كان بيتعامل معه.
3: حرامي قديم اسمه درويش، درويش ده كان بيشتري منه المسروقات.
2: وفين درويش ده؟
3: ساكن قريب من هنا.
2: اوكي، تبقى زيارة راحت اللي بتقول عليه ده، ده درويش. خلينا نخلص.
3: اوامرك يا عمينا، بس ممكن نضرب شوية مخاصي من عند بولبول؟
2: كتاكل عرف، قلبتي بطني
3: يا عم، معدتي نشفت من الاكل الناشف اللي عمالين ناكله ده. معلش، والنبي والنبي.
2: اوكي ديل، اتفق.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
4: أقول لك على حاجة يا زكريا.
5: هو أنت عمالة ترغي ليه كتير كده؟
4: كده برضو يا أبو ندى؟ صدني بالشكل ده؟
5: لا والله مش قصدي يعني.
4: أمال قصدك إيه؟ أنا أحرجت خالص، حسيت إني مدلوقة عليك.
5: يا نهار اسود، لا لا لا لا، دلقي براحتك يا فندم، اعملي اللي أنت عايزاه حضرتك.
4: زكريا أنا وحيدة.
5: إزاي أنت مش ليكي خمس أخوات؟
6: زكريا في الغارات الداخلية. إيه ده؟ أنتوا قاعدين واقفين كده ليه؟ شكلكم غريب قوي.
5: شكوكو؟
6: عيون شكوك.
5: غور دلوقتي.
7: ولا زكريا أبو ندى،
5: في إيه يا زعتر؟ عايز إيه؟
7: إيه ده؟ أنتوا عاملين كده ليه؟ مالكم قاعدين واقفين ليه؟ يا نهار أسود.
5: خلاص سبتوا اللي وراكوا واللي قدامكوا، قاعدين مركزين مع أم أنا.
7: أمك الله يرحمها كانت وردة، كانت أحلى بلانة فيك يا بلد.
4: أحلى إيه حضرتك؟ مالك؟ لبانة؟
5: لا لبانة إيه؟ بلانة، بلانة.
4: أوه طنط لبانة.
7: طنط
5: زعتر، مضغور من هنا زعتر.
7: ماشي
4: كمل يا زكريا بليز.
6: آه بليز،
5: الحوار لذيذ.
6: إيه طب هات الشميز.
5: ممكن تسدنا لو سمحت؟
7: بليجي يجيكو.
5: بقولك ثواني كده اطلب للاشكال الضالة دي. ايه يا زعتر؟ ايه يا زعتر مضغوره بقى؟
7: سحرك بنظراته وشعره مش كده؟
4: اه مون ديو،
7: هو كده عامل زي امه، كانت ساحرة بس مش شريرة. بعت اللي ورايا واللي قدامي لما ابوه مات ودفنته عشان اتجوزها، كانت ولية قادرة.
5: يا عم غور بقى بذكرياتك دي من هنا.
6: طب في الغارات؟ طيب
5: حبيبي ثانية واحدة،
4: هتمشي يا زكريا؟
5: لا انسي، امشي مين؟ انا هطلع الجزمة بس وانزل بيها عليهم كده. ثواني.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
8: ما عرفوش واحد، الله ما عرفه. وتوبت خلاص، بطلت سرقة وهطلع حج خلاص، هروح دبي.
3: كذاب، الحج مش في دبي، الحج في أبو ظبي.
2: علقيه وسلخي.
8: يسلخني ليه يا باشا؟ بس
2: عشان عايز تتوب. احنا ما عندناش توبة يا روح مامي.
3: التوبة دي عند عبد الحليم حافظ ومجد الرومي، بس هم اللي بيقولوا انا كل ما اقول التوبة ترميني المجاديف.
8: انتوا مين؟
2: فين زكريا أبو ندى؟
8: الله يحرقه.
3: هو فين؟
8: وعهد الله ما أعرف، أنا من أسبوع جه ناس ضربوني وسألوني عليه، ومن ساعتها وأنا خلاص اتبريت منه وماليش أي دعوة بيه. خلاص دوري انتهى، خلاص مش عايز أعرفه تاني ومش هتوب خلاص. لحسن انتوا بتكرهوا التوبة، شياطين، انتوا شياطين أوي برضو.
2: مين دي اللي كان بيدور عليه؟
8: ما أعرفش.
3: هوريك شوية صور وتقولنا هم دول ولا لا.
1: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.

0: زكريا أبو ندى.
1: دي تاني حلقات من برنامج خلي بالك مع النجم زكريا أبو ندى، ونسبة مشاهدة غير مسبوقة، وعايزين نعرف رسائل الجماهير. في واحد كتب لك مراتي بتسرق فلوسي، أعمل إيه؟
2: ده سؤال جميل قوي. السرقة الأسرية لازم تنوع أماكن الفلوس، وإياك وإياك تحدد مكان واحد، ضل في الدولاب، درج الكومودينو، شنطة، لا ضل غلط بعينه. لازم تكون عبقري وذكي وتعرف من أين تؤكل الكتف وإزاي تخبي من مراتك فلوسك.
1: طب سؤال تاني، لو مراتي معايا في نفس الشغل وعارفة مرتبي، أعمل إيه؟
2: اسمح لي أقولك إن وقعتك سودة ومهببة، بس كل حاجة وليها حل.
1: طب وإيه الحل يا زكريا؟
2: خد قرض وحول مرتبك كله على البنك.
1: وفلوس القرض؟
2: قولها أبويا عمل حادثة، أمي اتجننت، أختي اتطلقت، المهم تهرب بلوكشة الفلوس دي من إيديها.
1: برافو برافو يا زكريا، عبقري، نبغى يا أبو ندى، نبغى، أسطورة، الأسطورة الذهبية السيد زكريا.
2: لما علينا عبيدك يا رب، ده شعاري في الحياة والحمد لله.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
1: أنت بتقول إيه يا شهبور؟
3: بقولك في رئيس قناة مشيحة، راجل أعماله ملياردير، تاجر قطايف أساساً. الراجل ده عايز يتعاقد مع أبو ندى بعشرين مليون جنيه.
1: عشرين مليون جنيه؟
3: لا، عشرين مليون دولار.

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا. وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
10: يا جو بيت
0: اسمعها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل عبر أثير إذاعتنا.
9: عبر أثير إذاعتنا.
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-8

0: 4-0-7-4.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
9: اسمعها تعشقها.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: أيوة
2: ماما أحبك الصدق.
1: ها
2: أنا حبيتك على طول.
1: سألتك بالله
2: ماما أحبك وانتي تحبيني؟
1: لا
2: بابا مش يقول
1: أكيد يمزح.
2: ماما أحبك وأحب حقك البدلية والفاصوليا والفول.
1: يا صغير يا أكول، تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
2: بقوليات الكابوس،
1: ألف البقوليات، بقوليات الكابوس.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99.9 99.9 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
3: برات والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
7: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لما تتوقفش.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
7: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
8: ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تتابعونا أيضا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب، وأيضا على صفحتنا في التيك توك بالبث المباشر عدنية اف ام، أو قد كمان انكم تعلقوا على صفحاتنا واحنا نرد على تعليقاتكم. معكم باستراحة الظهيرة من الاعداد والتقديم وايضا من الاخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. وزي دائما ما اقول لكم، لان مواضيعنا ما تكتملش الا باتصالاتكم بارائكم ومداخلاتكم الجميله، تواصلوا معنا عبر الارقام التاليه 72468939، وايضا عبر الرقم الارضي 02851888. أرقام التواصل لكل اللي حابب يتواصل معنا، لكل اللي حابب يكون متواجد كمان معنا في حلقتنا لهذا اليوم. وطبعا احنا جينا لكم بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم اليمن محطة أمواجها. تزايد المهاجرين الأورمو للأسف في اليمن، هل هذا مسبب قلق عندكم أو إنه شيء عادي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل مستمعينا، أهلا وسهلا بكم أيضا أعزائي أينما كنتم في حلقة جديدة نفتح فيها ملفا أصبح جزء من المشهد اليومي في عدد من المدن اليمنية، لكنه لا يزال يثير الكثير من الأسئلة في الشوارع، عند الإشارات، في الأسواق، حتى في بعض الأحياء نشاهدها أو يعني وجوها جاءت يعني من خلف البحر، تحمل حقائب صغيرة أو أحلام كبيرة، أو أحيانا لا تحمل سوى الخوف. زي ما قلنا أحيانا لا تحمل سوى الخوف والجوع، ويعني نفكر إنهم مثلا مهاجرون أو أغلبية من يشاهدون اليوم يتمنون أو ينتمون إلى قومية الأورمو في أثيوبيا، الذين يسلكون واحد من أخطر طرق الهجرة في العالم مرورا باليمن، أمل يعني عندهم أملا في الوصول إلى مثلا دول الخليج أو أي دول أخرى، بينما ينتهي الأمر بكثير منهم عالقين داخل اليمن. فشاهدنا كثير من هذا الشيخ. رح نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
9: ألو السلام عليكم.
8: يا حي وسهلا، تسمعيني؟
9: يا مساء الورد عليك نيفين، مساء السعادة ومساء الفل.
8: يا مساء الفل، يا حي وسهلا، يا حي ومرحبا.
9: حياك حبيبتي، حياك، ومساء الفل للكل، ومساء الخيرات للجميع وطاقم العمل ولك نيفين خصوصي ولكل مستمعينك.
8: يا مساء الفل لتواجدك، والله أمس فقدناك على فكرة.
9: حبيبتي الله يسعدك. تسلمين، بس حتى لو انشغلنا نحن معكم دائما والله.
8: أنا في ذلك والله. سمعتي حلقة اليوم شوية يعني منا ولا لا؟
9: إلا لا سمعت أكيد، أنا متابعتك من بداية البرنامج.
8: أيوة
9: طبعا أكيد، موضوع الأورمو والزحف الأفريقي أو الزحف الجاي من الدول المجاورة، بحكم أنه يعني نحن يمكن دولة ما عندهاش يمكن القوانين الصارمة للاجئين وما أدراكها، لكن نحن بوضع يعني بين لا يسمح أن نحن نستقبل عاد نحن يعني لاجئين أو كذا، نحن بحالة يعني يمكن سقوط اقتصادي اجتماعي وتوجه سياسي دائما للحروب وهكذا. فنحن نفسنا محتاجين نلم بروحنا ونلملم أوضاعنا نلملم أقتصادنا نلملم كل شيء. فهذا الشيء بيجعل معنا مشاكل كثيرة ويعني تظهر مشاكل من العدم، منها أنه هذا الأفارقة أولا دياناتهم غير دياناتنا، تصرفاتهم غير تصرفاتنا، إلى جانب يانبين حدثت كثير من المواقف أو المشاكل حتى لدرجة القتل والاقتصاد، المواضيع المخلة للآداب، المخدرات، الأمور اللي نحن كشفناها مع بعض. صحيح. هؤلاء الأورمو. أيوة. ومع الأسف يعني نحن مش قادرين أصلا نضبط اللي داخل البلاد مع هذا الوضع اللي نحن فيه. فكيف نحن نقدر نضبط البقية يعني؟
8: صحيح، والوضع يتكركب، وزي ما قلتي نحن مش ناقصين من أي جهة كانت للأمانة. أكيد. لأنه مضبوطين.
9: أيوة. يعني فينا أذكر مرة حادثة عبد العزيز أنهم هم أصلا مختلفين سياسيا عندهم حروب وكذا. أيوة. فكانوا هم يتصايحوا فئتين يوم جمعة. أيوة. فئتين معينة من الأورمو أخيري وتضاربوا بالحجار وتقاتلوا. يعني إحنا أخسين إحنا يكون في تطبيق حسابات داخل بلادنا ونحن نفسنا بيننا حروب وتشققات واشتكاكات وحروب سياسية. يعني يلا نحل مشاكلنا.
8: صحيح يا دوب ان احنا نحل المشاكل اللي موجوده معانا، وقد نحن كل ناس عن تشكوي من حاجه يعني.
9: الى جانب يعني في نحن ما عندناش القدره او الامكانيه الى وضع مثلا مخيمات معينه، الى جانب انه المنظمات هي نفسها عاجزه عن التامين او عمل منظم لهذول اللاجئين مثلا اماكن معينه دون اختلاطها في المجتمع. أيوة. الى جانب انه بيدخلوا بطريقه عشوائيه، الامراض اللي بتنتشر، العادات اللي قلت لك بتنتشر، السلوكيات المؤذيه وغيرها. الى جانب يعني في نحن مجتمع مسلم أيوة ونقول حرام ومساعدة الغير وكذا، بس بحدود وقوانين وأشياء، لأنه مهما كان الله أعطانا عقل ونحن كبشرية لابد أن نحن نعمل حدود لحياتنا.
8: صحيح، لازم نحنا كمان نفضي لأنفسنا، نحنا نلاقي حلول لحياتنا. يعني يا دوب نمسك الأشياء اللي هي مضايقة نحنا في مجتمعنا، يعني عاد نحنا نزيد نكمل الموضوع ميقعش.
9: أكيد. ونتمنى السلامة يا رب لمجتمعاتنا والمجتمعات الغير ومجتمعنا، ونتمنى السلامة للكل، وربنا إن شاء الله يأمن بلادنا وبلادهم يا رب.
8: إن شاء الله يا رب. إن شاء
9: شكرا
8: الله.
9: حبيبي.
8: شكرا لك حبيبي. شكرا كمان لكلامك، ومبسوطة جدا اليوم أنني سمعت صوتك. فزي ما قالت إنه نحن يا دوبنا عاملين بمشاكلنا، وهذا يشكل خطر. وكمان يعني حصلت قصص كثيرة من قبل، من يعني من أول ما عرفنا إنه يعني بيكونوا متواجدين أو أتوا الأورمو إلينا من أثيوبيا، فشفنا قصص كثيرة يعني. أو ممكن الوضع يعني الأشخاص هذول استغلوا تواجدهم، فيعني عملوا أشياءهم عشان يكون على ظهر الأورمو، مش عارفة الصراحة. لكن نحن في هذيك اللحظات وفي هذيك الأيام فعلا شفنا أحداث مش كويسة ولا تدعم مجتمعنا، غير زي قالت أمنا إنه كمان ديانتهم غير ديانتنا، تفكيرهم كل شيء، فأكيد في اختلاف دائما. خلينا نستقبل هذا الاتصال. كمان ديانتهم غير ديانتنا.

تفكيرهم كل شيء، فأكيد في اختلاف دائما. خلينا نستقبل هذا الاتصال. يا حي وسهلا.

0: شفتي كيف ننوع لكم؟
1: ايوه ملي هذا الشوق عشان تشوقونا.
0: والله جالسه منوله حل هذه المشكله، لكن اهم شيء النوت الرقم الثاني معي يقول لك انتني خلاص.
1: تحياتي للاستاذه منى صراحه كفت ووفت.
0: ايوه ما شاء الله عليها.
1: ايوه فهذون الاورما هذون الافارقه صحيح كملوا اتفاقيه ووقعوها قبل فتره انهم يبقونا، بس ما يبقوش بحلوقنا، ما يبقوش جنبي وسنا.
0: صحيح صحيح فعلا.
1: يعني صراحة يا نيفيل قبل سنة أو سنتين بتي وهي راجعة من أمدس
0: أيوة.
1: يعني واحد كان يلاحقها بس مسكينة استنقذت واحد صاحب بقالة ودخلت للبقالة كان الظهر ما بين الساعة واحدة ونص سنتين كده.
0: يا الله، وهذا الوقت يكون ما في وش حد كتير يعني بالشارع.
1: وبعدين بعدين يمشوا بالخناجر ويمشوا بالسواطير ويمشوا بالعصيان.
0: للأمانة حاجة خوف الصراحة.
1: يعني هذه الحكومة إيش اللي منتظرة؟ يعني قد وصلوا ديك اليوم في سنة مصنع الشراب الكندا لما كان باقتصاد الليلة ودخل ولاد وقتله.
0: أيوة
1: يعني جرائم نحن عاملين. وقبل يومين لحق واحد برضو وقالت يا أمه لو تشوفي كيف الحركات وكيف يعمل لي، يعني بناتنا صحنا ما نعملش عليهم مرعوبات مساكين.
0: صحيح
1: يعني خليهم يخرجوا يدرسوا ويخرجوا يكافحوا. أيوة. يلاقوا دون بوقوهم.
0: المشكلة إنه يعني حتى مش عاملين حلول ولا عاملين إنه مثلا مراقبة لهم ولا شيء.
1: أنا إيش تعرف ناس سايبينهم كطالقينهم في المدينة بأي مكان شوهوا منظر المدينة بالثياب بالغسال بالرقدة بالشارع. ليش كده يعني إيش ماسكين عليهم بالله؟ إيش عاملين؟ نحن مش عارفة.
0: صحيح صحيح نحن المشكلة
1: والله العظيم. يعني كان لهم دون زمن الأفارقة أو غيرهم كان لهم مناطق معينة وحدود بعيدة من العاصمة تكون.
0: صحيح لازم أصلاً الوضع كده يعني.
1: ينزلوا بأمراضهم، ينزلوا مشاكلهم، ينزلوا بحاجات كثيرة. نحن مش ناقصين قدر اللي فينا كافينا من صدق.
0: أيوة والله فعلا اللي فيه نحنا خلاص يعني يا دوب نحنا نتحمله، غير إنه شفتي كيف مثلا بالجولات بالأماكن هذه
1: كل مثلا يا شيخة منظر مؤذي.
0: أيوة.
1: أنت كبيرة، أنا لما نخرج بتقع من شكله يرعبني.
0: أيوة والله فعلا يعني
1: يد الصاط ورداك ويتفرق عليك كده بعيون مفززة. يعني الحكومة حقنا إيش نحنا
0: والله ما
1: يدتنا نحنا بالكهرباء وصبرنا كمان نموت فقاعر.
0: والله من صدق نحن على فكرة حاليا ميتين فقع، وحتى مثلا لما أخرج من البيت فمباشرة أقول لأمي أمي تحسبنيش فرحانة أنني خارجة من البيت وبخرج. والله أقول لا أنت عارفة أني أطول ما أني خارجة وراجعة وأني خايفة يعني مش أمان.
1: لا حبيبي أول كنا نقول الله يحفظكم لا تظنكم سيارة لا تجيلكم رصاصة طايجة الآن لا تلاقوا الأرض وفوقوكم.
0: صحيح والله وخاصة المرة اللي قلتي عليها.
1: والله يا بنتي حتى يعني شفت بعضهم معهم بطريقة شخصية يمنية.
0: أيوة أيوة صحيح في
1: يعني الفساد اللي داخل هذه البلاد عامل نفسه يمني، وفي الشمال ما فيش هذه الحاجة. أيوة. الشمال لو تشوفي إذا مثلا بيشتغلوا عند حد شوفي الضمانات وشوفي كم محرصصين. عندنا سايبين لهم الحبل على الغارب مش عارفة ليش.
0: صحيح وعادوا كمان زي ما قلتي معهم بطاقة شخصية يمنية.
1: أيوة. مواطن أصلا وقتها يكون مواطن ما يكونش أجنبي.
0: يعني الأصل المواطن اليمني ما يلاقيهاش إلا غصب.
1: والله العظيم الله يحميكم يحفظكم يا بناتي ويحفظنا إحنا يحفظ بلادنا من هذه الأشكال.
0: آمين آمين يا رب.
1: تحياتي لك يا نيفي وللمتصلين اللي بيجوا بعدنا.
0: تحياتي لك حبيبي وتحياتي كمان.
1: تحياتي.
0: أنا بدالك والله تحياتي كمان لتواجدك ولكلامك الجميل. فطبعا محبوب اليوم شكله مش حابب يكون معانا في الاتصال، لكن يا محبوب نحن مستنيين اتصالك أو موضوعك ولا يهمك أكيد بنتكلم عنه. وشكرا لك يا محبوب على هذا الاقتراح. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساء الجميع بكل خير، يسعد لي أوقاتكم جميعا أختي نيفين.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حي وسهلا فين الغيبة؟
2: والله تواجديني يا أختي يعني لما يقول إنك مقطع ما نقدر نسمعكم، لكن يقول إنك بتواجد نحن معكم.
0: يلا معليش كل شيء ولا عذر، أهم شيء سمعنا صوتك.
2: أنتم تركتم موضوع شائك.
0: صحيح.
2: لو ذكرنا أختي قبل سنوات، قبل تقريبا ثلاث سنين أو أفضل شوية، لعد الحدث وحصل حروب بينهم سواطير وآلات حادة وإطلاق نار. أنا وجه رسالة يا أخواني، أولا لو قلت وجه رسالة وجهها

0: جهاز مختص دم وسلم الداخلي وهذا للتعايد.
1: ايوه
0: اخواني المواطن اليمني اللي فيه مكفيه تمام
1: صحيح.
0: فخلونا يا اختي نكون صريحين، المواطن اليمني اللي فيه مكفيه انت ليش تسمح له يدخل؟ لماذا يا اختي في صعوبات تدخلهم بتحمل كثير يعني يسموها أنا ما فهمت الأمور، لكن أنا أقول لك فيها هذه تدار ومن خلال أموال طائلة تدفع ويرموهم على السواحل وبعدين تعال تمشي أو كيف الظاهرة في عندنا في الأرياف. والله تخاف على طفلك، تخاف على المرأة الكبيرة، المرأة الكبيرة تخاف على نفسها أنها تخرج. أختي أيضا مثل ما أنه جهات مختصة علوم المجتمع لماذا التعاطف معهم؟ لو سألتوا هذا السؤال
1: أيوة.
0: ليش التعاطف معهم؟ لماذا أنا لا يعني لست ضدهم ولست متعاملا عليهم، لكن يا أختي الأمراض المخيفة يا أختي لو تركي إلى أي بلد غربي ما يسمحوا لك تدخل إلا أولا تبحث بسفارة البلد وبعدين تبحث بالمنفذ سواء تأتي عن طريق الجو أو عن طريق البر.
1: أيوة.
0: عندنا من يبحث لهم يا أختي، فيهم أمراض مخيفة، اللي فيه HIV واللي فيه كيت واللي فيه كيت. يا أخواني يجب أن ننتبه يا أخواني، مش من أجلي ولا من أجل شخص أحد، من أجل المجتمع بأسره بغض النظر عن دينه ودينه، هذا دين لله والأرض للجميع، لكن يا أخواني لا يجب علينا أن نحط ضوابط. سمعيني أختي.
1: أيوة صحيح أنا معك
0: يا أختي، يجب أن نحط ضوابط، نحن في وضع لا نحسد عليه يا أخواني، لسنا متحاملين على هؤلاء بقدرنا أن متحامل على الجهات المختصة. أين أنتم منا؟ حتى يا أخواني قد تشرتم معنا في الخدمات، أرجو أن تكون أمامكم بشر، نحن لا
1: صحيح فعل
0: كذا نريد حقوقنا وأبسط حقوقنا. في تدار للأسف تدار من أجل إغراق البلد بالفوضى، ما كفاه من البلد فيها دخلت في الفوضى. فأنا هنا المجتمع ليش التعاطف؟ ليش تعاطف مع ابن بلدتك؟ ليش تتعاطف مع هذا؟ مع أني لا أعيب، لكن يا أخواني فيهم أمراض، فيهم عادات مخلة، فيهم أمور الله بها عليم. يا أخواني يعني كفانا تهريج، كفانا أسلوب غير راقي. أنا أطالب وزارة الداخلية، نحن أبناء الوطن هذا على الذي حقوقنا عندكم، إدخالهم إلى البلد يعني إغراق البلد بالفوضى والقتل البطيئ للمواطن. يا أختي والله العظيم تريناهم في هذا الوقت يتسكعون في القرى الريفية، يسرقون أترقوا أطفال، وأنا مسؤول عن كلامي، حدثت عدة حوادث عندنا في الطالع أترقوا أطفال.
1: أيوة.
0: من لهذا؟ من لنا في هذا المجتمع؟ إلا تهتم بنا الجهات المختصة، من يهتم بنا؟ هل ننظر حتى يأتي ناس من المريخ حتى يهتموا؟ الكهرباء وما كهرباء قلنا وصبرنا، لكن لا نستطيع الصبر على هذه المعاناة. بعدم استراحة الظهيرة عبد الله أحمد مسعد الضالع.
1: شكرا لك، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، وأني سعيدا جدا بأنه فعلا هذا الكلام. نحن لازم نحن نبدأ نتعاطف مع اللي معانا يعني، فهو حط إنه أو قال إنه هم ممكن يكونوا يعني متواجدين، لكن الغلط من نحن إنه نحن اللي جالسين نتعاطف معهم أو إنه يعني عادي نرويهم. وزي ما قال إنه عندهم في الضالع حصلت قصص كثيرة عن الـ عن من من من سبب الأورما يعني، فخاصة

ألمانيا، ما فيش أي أي حضارة بال بال بال بالمكان أو بالمدينة بسبب الأشياء اللي عاملين له. فهنا والله العظيم فعلا مشكلة نحن فيها.

0: وزي ما قلنا نلاقيهم في الشوارع، عند الإشارات، في الأسواق، في عدة أماكن يعني، وانت يا مواطن خاف وسوي اللي تشتيك. فزي ما قلنا إنه واحد من أخطر طرق الهجرة إنه هم أول شيء يقول عندنا. فالسؤال إنه ليش نحن ما يهتموش سبب الأشخاص اللي تدخل؟ قالوا إنه فيهم أمراض، فيهم أشياء، فيهم غير الديانة، يعني ديانة مختلفة عن يعني الأشياء اللي إحنا تربينا عليها، عاداتهم، تقاليدهم، الأشياء اللي هم فيها. فأكيد أكيد بيكون في خوف وفي خطر نحس فيه. غير إنه كبطايق يمنية، كجواز يمني، المواطن نفسه هو أصلاً مش حاصل على هذا الشيء، يعني عشان يحصل عليه يعاني ويمر بأشياء ودفع فلوس وقعقعة. فعلى أي أساس يعني ينحط إنه مواطن يمني هو أصلاً مش يمني؟ زي ما قلنا، فهل أصبحت اليمن مجرد محطة عبور أم تحولت رغما عنها إلى واجهة يقيم فيها هؤلاء المهاجرون؟ ففعلا أني أشوف أن محطة بوقت ممكن تكون محطة، بوقت ممكن تكون فعلا هذه الواجهة الوحيدة. فأني أركز بأكثر الأشياء أن هي الواجهة، اليمن واجهة لأي حد حابب أنه يجي، سواء أورمو أو غيره، يعني أي حد حابب يهرب، أي حد حابب يجي، فاليمن أهلا وسهلا. يعني نحن نستقبل كل الأصناف وكل كل الأشكال والأنواع. فدائما أشوف نحن للأسف الشديد ما فيش رقابة من هذا الموضوع، ما فيش تفتيش، ما فيش أنه يسألوا عن ويشوفوا هذا الشخص يستجله بالحياة. فللأسف والله لو حصل حاجة ما نحن ممكن نكون خلاص مش قادرين إن إحنا يعني نمسك الوضع، لأنه خلاص الوضع بيكون خارج عن إرادتنا. حبيت اليوم نناقش هذه القضية من كل شيء، يعني من الناحية الإنسانية، من الاجتماعية، من الاقتصادية، كمان الأمنية والقانونية، بعيد عن التعميم أو خطاب الكراهية اللي ممكن نلاقيها أو أي شيء، لأنه الحديث هنا عن قضية معقدة فعلا تمس الإنسان والمجتمع في آن واحد. فزي ما تكلمنا إنه أنت كإنسان أصلاً مكانك أو بلادك تمر بمشاكل اقتصادية مالية، حتى في المشاكل القانونية بالقانون أصلاً بتلاقي مشاكل يعني، ونحن زي ما قلنا يا دوبنا نتحمل الأشياء اللي موجودة عندنا. فرح نستقبل اتصال فتحي. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا فتحي.
1: يا حي أختي ميفين، كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، وانت كيفك؟
1: محمد الله على كل حال،
0: دائما يا رب. سمعت الموضوع يا فتحي اليوم ولا لا؟
1: ايوه سمعته، لكن تقول اختي انه وضع هذا اللاجئين والمهاجرين اختي والارمى، تقول حصلوا يعني تقول تساهل اكثر من اللازم يعني.
0: صحيح،
1: في الجمهورية اليمنية. لذلك اختي تقول لدي الله العظيم تقول ان في مشاكل اخرى نتيجة من تسربها الى اللاجئين.
0: صحيح فعلا، يعني
1: احنا ما نحنش قابلين ان كثير انفسنا، بالتالي يعني في بعض المحافظات اليمنية يعني انتشروا بشكل غريب جدا، بشكل فظيع. أصبح في الأعمال الغبية هذه، مثلا الأعمال اللي يسمهم اللي في العربات كذا، يعني أصبح المواطن اللي رقم اثنين في العمالة التركي، وبالتالي يتقدموا إلى أعمال مثلا بأقل الأثمان بألفين ريال، بألف ريال، وبالتالي المواطن اللي لا يستطيع أن يلقى عمله ويلقى شغله ويلقى كذا، تجد كلهم يعني من هؤلاء، وخاصة في محافظة البيضاء في شغل ما بين قد كل صاحب البيضاء وصاحب يشتغل بأربعة ألف ريال يعني 5000 ريال، ويجي الأرمى هذا يشتغل لك بألفين ريال، بألف 500 ريال. فبالتالي يعني هذا يعني سبب بطالة لأطعم هؤلاء الذين يشتغلون في مزارع القات ومزارع التفاح ومزارع كذا. أصبحت تشوف المواطن الليلة مثلا في محافظة البيضاء وفي محافظة صالة، يجد نفسه رقم ثلاثة في هذه الأعمال، الصومال والأرمى هؤلاء، يعني يشتغلون حتى بألف ريال في اليوم، في مطاعم مثلا في النظافة في رياضة المطاعم وكذا، يجد الوطن من بدل ما كان يومه بألف أربعة ألف ريال، الآن يوم هذا يسمى الحبشي وكذا، يوم بألف خمسمائة أو ألف ريال، فبالتالي اليمن كحالة يعني تعمل كيف فيه، مع أصلاح مع بحق شغل في المطاعم أو كذا، خاصة المطاعم الراقية هذه تجد الأحبوش هذا الأرمى وكذا في المغاسل في كذا يشتغلون بخس الأثمان عندي 1500 ريال 1000 ريال، فتجد مشاكل أخرى، في مشاكل كانت تقول الأمراض هذه المنتقلة كذا وكذا، وفي مشاكل مثلا منها أختي طبعهم يعني تقول أعصابهم متوترة أجد من يعني لو كنتم تكلمتين كذا طلب صورة وقوع على طول يعني قد يخرج بسلاح أبيض أو خنجر كما يسمونه هذا.
0: صحيح.
1: يعني نحن عاشرناهم مختي في البلد صراحة في جلسة مع الفترة. يعني والله إنك لما تجد جنبه لو ضارب أو هو واحد أو شخص يعني ما لديهم رحمة أختي فيه والله يقصوا يضارب حتى الموت يعني ما فيش حد فرع بينهم ما فيش حد تدخل فيظلون يعني كي حتى الصياح يضارب يعني ما فيش رحمة ولا شفقة بينهم يعني.
0: صحيح.
1: لذلك أختي يجب على الدولة أن تنظر إلى هذه الأشياء أختي نسيم نظرة فأنه كان لدينا رحمة تجاههم لكن في منظمات دولية تدعم هؤلاء مثلا وتبعث بأموال للدولة.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: ناينتي مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: بدافع للعبود الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
0: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
8: 02-368-633 أو 718-4-74.
9: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
13: اسمعها، تعشقها.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
8: يا جو بيت. أوه ليخا.
0: اسمعها.

يا وقت راجع حسبتك كافيك تظلم له ألوف مثلي تعب من قسوتك يا وقت ليت إنك عطوف.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن،
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت. أوه. ليخا.
0: اسمعها.

الساعة الآن 3:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
0: قلبي الزلمة كل لي غكلمة قراني نسي ترازي عيني شوفوا في سماء. 99.9

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: انتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول
5: تيمول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيت. أوه ليخا.
3: اسمعها.

الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها،
5: اسمعها،
4: تعشقها،
5: تعشقها. اسمعها، تعشقها.

Thank you.

0: تعشقها تعشقها.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها
6: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9.

0: الساعة الآن 7:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: 99.9
2: 99 فاصلة 9 اسمعها
1: اسمعها
2: تعشقها
1: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناين تي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: فاصلة تسعة.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: تعشقها اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: قلبي الزلمة كل اللي غلمة
0: مرة ننسي ترازي عيني شوفوا بسمة 99.9

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

وأعده مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. راحة تدوم.

0: أجود أنواع البن،
1: وليس هنالك أفضل من
0: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
0: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
0: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
0: بن الكابوس،
1: شاي،
0: بن،
1: شاي،
0: بن،
1: شاي الكابوس،
0: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
0: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: اسمعها.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
8: يا جو بيت. أوه ليخا.
9: اسمعها

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
11: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
10: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
11: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
12: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 94.9 فاصلة 9.
1: قلبي الزلمة قولي لي غكلمة تراني نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء.
2: 99.9 فاصلة 9.

0: عشرة عمر.
1: شاي الكابوس
2: عشرة عمر.
3: شاي الكابوس.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
9: ليش مش شاي الكابوس؟
10: ها؟ لا البن هو
9: بن. وليش مش شاي؟
10: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
9: وليش مش شاي الكابوس؟
10: يا صباح البن شوف حلوة.
9: لا لا لا
10: شوف شوف كيف
9: يا صباح الشاي.
10: لا تحاولش.
9: حلوة
10: صباح البن أحلى.
9: شاي الكابوس.
10: بن الكابوس.
11: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
13: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
12: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
13: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
14: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
14: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
15: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
14: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
15: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: نتحدث عن الأناقة والجودة. يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 720-2770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
5: 99

الحياة ممكن تلقاها بصورة، والابتسامة تشوفها والدمعة تلمحها، ممكن بسبة صورة والفزة بعد سببها صورة. مشاعر الصور غير، كل صورة بحياتنا لها تأثير، مثل صورتك اللي كل ما شفتها